0: العشق هو الله العشق هو الله العشق هو الله العشق هو الله.
1: افسوس کے اس عشق کو سمجھا نہیں جاتا,
0: افسوس کے اس عشق کو سمجھا نہیں جاتا,
1: جو اس کو سمجھ